شو مركز ليمان سانتا روسا دا ليما بس رحوتا شو كاتش بمكا كل بالكشين غا دومينيكاس مونخا برو كرا مش منتا تبرميتير برو غا شو بهم كل بال بنترا شنتا خوا ديوز إيجقاش كنا خاب سانتا ميسا خبرا شو بانتران خلال ران ما بس مخوش بيترو كوش تاك مش بانتا برميتير يكرا أستاش كونا شو جاك خبرا كاس ليمان رشين سانتيداد بس خبرا خم كلاقيخ دومينغو إلا بناك تلال يا روز كيبي بس نقول تحكى الملقي بروبيكا سانتا روسا دا ليما كرات كما كارو سلاوات يا روز شبارت كل واشب جناك كانتون أو شب جناك مونيسيبيو توز دا لاس ارمانس دا نومبر روسا بس بناك كارو كن خبرا سانتا روسا دا ليما كرا الليما بيروش كان أخوة خبرا سانتا

كلا جانية شصفيت نمت تتلام التوي شيء بس يمبرج قانو قيك أشاق تقيب وتشوت سخبر لك أت أقي تخشبان لعونة ذي لتارش أشك أكخي منو توسترا ملتوي أشك أسلك توس قد أتقي تخب ناق أنت قاخا أتقبج كلا تجقا نتكي كوت تكرا كوكين كون هلال أبج ألال بنا وتشوت أتكرا أبج قسم كت كرا هنا تشنا قيتيش نقشا إذا كخلا كرا تجقا هنا تشنا قيتيش نقشا بس متقود تابي ياك أبرق أكاس لكتيوس خا أكارو تقين نقك نبان أبكي إنتات عزيكي كراراكي لكشاني لحوق أوك أجقاق كأنقارو قول قوام رقول شو لابكي إنتا خبرك تقاقيق كي كوتي مالت كرابكي ملتيو أجقا جيكو هيدا لكشاني لتخينا يسيك نباقوكي كرا أجقا كي يوم باق الشيك قباش وكخ لوان با وكخ طيبان باب واتساب ملتيو أجقا جيكا كرا أجقا نقيخ لك أني كولاس تشينين حاكا نقر كشاق كان الكانتون بناخ Hachka, rahok an, bipa, karanbi, trahlapka, hubishpil, karanbi, así que con mucho gusto, trahlakar, amigo, chka, a Martín Kievak, cara, saludos cordiales a Japrubika, kilajra, amigo, a Nicolás Chenin, karanbika, y con mucho gusto, otupka, chka, marimba, cabala, incluir. Vamos a la playa, a la Jorpachi playa, a don Nicolás Chenin. Así que saludos cordiales a Chico Gilalca, a Xaniel. Por supuesto, a Alga, incluir a Naka Kuhuaman Kahonik Kashapa, a Skarata Chka, a Kilak Xaniel, a Kiko Tapkai, a Javier Aka, a Kik, a Karachka, a Matakahun Terkanabai, a Kilak Bimutumna, a Kik Kachava, a Karachka, a Oskarabach, a Kilak Shlanem Abkin, a Javier Aka, a Kik. Así que. Con mucho gusto, con placer, con Gilal Kshaniash, el Zopeltnamet, Atitlán.

كيلخ تقيخ كوكين كتلال بنديسيونس خان ديسيار تشفامي كاسيمال تشفامي فاميليا لابوس دي تيتلان كاكا كيلخ تقبيش شين لملاق ديوس اتقا سو سانتو ايوانجيليو بارك تكرا رويا خارا لوس تشفام قبيه شانين نتاخ الري دافيد السلميستا خارو سيخ قصا ديوس خارا ساق نشابوخ قبيه نبوخكاخ قبيه وسكارخوخ منقو باقتا porque la luz hará cabiejoj manos bendición una alabanza nayarich naukashach srahoran kilaktaqih pues usnam pa marcar al 7721 7785 ichqa se puede natsibapa en whatsapp al 4700 3263 ichqa en el facebook sin la radio la voz de Titlán y ichqa los que cola en radio en línea se pueden sintonizar a través de nuestra página. Queridos hermanos, mientras la primera alabanza para gozar el nombre de Dios, nuestro Creador, que queridos hermanos.

مقستبونك كاسلي مال اي كوانا تت شتابان كمبليت خبرا سفرميين دوخ إياب جعلال خيبرا انكي توتاخا انكي بيل لا سالباسيون دي سوس ألماس تكساتشو غا Por eso, queridos hermanos, nos sufrir de tal manera o tan sufrimiento que hasta lo imposible, pero cabna sufrir con paciencia porque Dios mismo, cada obra, cada cual, lo que nos han resistido, pues bendiciones, la voz de Atitlán.